ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

النار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

وأتوب إليه. ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، الرحمن الرحيم الملك، القدوس السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ، المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح، العليم القابض الباسط، الخافض الرافع المعز، المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم العظيم، الغفور الشكور العلي، الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع، الحكيم الودود المجيد، الباعث الشهيد الحق، الوكيل القوي المتين، الولي الحميد المخشي، المبدئ المعيد المحيي، المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد، الأحد الصمد القادر، المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر، الباطن الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم.
العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانئ الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم

wasallam, Sayyiduna Wahid sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Mahin sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hashir sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Aqib sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Taha sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ainun Na'im sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ainul Hurri sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Sa'dullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Sa'dul Khalqi sallallahu alaihi wasallam, سيدنا خطيب الأمم صلى الله عليه وسلم، سيدنا علم الهدى صلى الله عليه وسلم، سيدنا كاشف الكرب صلى الله عليه وسلم، سيدنا رافع الرطب صلى الله عليه وسلم، سيدنا عز العرب صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامسنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.